0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة آل عمران.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من الوسائل التي تعين على الإخلاص العلم بالله تعالى. إن من أعظم الوسائل المعينة على تحقيق الإخلاص لله تعالى والقيام بعبوديته الحقة العلم به وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة ومعرفة قدره وعظمته، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولقد حاز قصب السبق في هذا المقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أخشى الناس وأتقاهم لله تعالى، كما قال عن نفسه: إن أخشاكم لله وأتقاكم له أنا، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وإنما كان كذلك صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم الناس بربه، والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء.

0: ما؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. ولا شك أن خشية الله تعالى تورث الإخلاص له في القول والعمل، ولذا ذكر الله تعالى في كتابه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة وبديع صنعه وعظيم خلقه ما يبعث العبد على الإخلاص له سبحانه وإفراده بالعبادة.
1: في ميزان النوايا.
2: بين الكون والإنسان علاقة ترابط وانسجام، علاقة تلازم وتناغم تتمثل في الاستكشاف المعرفي والانتفاع المادي. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الكون كتاب مفتوح جعله الله تبارك وتعالى ليقرأ بكل لغة وبكل لسان، ويدرك بكل الحواس وبأي وسيلة، للوقوف على صنع الله الذي أتقن كل شيء والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الإبداع الرباني الذي ينطق بعظمة الخالق جل وعلا، السماء وارتفاعها واتساعها وما فيها من مجرات دائرة وكواكب نيرة ونجوم زاهرة، والأرض وانبساطها وانخفاضها وما فيها من جبال وبحار وثمار وأشجار وأنهار وإنسان وحيوان، كل ذلك يجعل القلب ينطق قبل اللسان. سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليالي والإصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع الحمد ساريا، فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. لطالما كان التفكر عادة كثير من الناس، يسرح بخياله، يقلب بصره ناظرا متأملا فيما حوله من المخلوقات، ولكن التفكر في ميزان النوايا عادة وعبادة ندب إليها الله عز وجل في كثير من آياته الكريمة، وأثنى على المتفكرين وأثنى على أربابها الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا. وفي ميزان النوايا أيضا التفكر متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان دأبه صلى الله عليه وسلم منذ تحنثه وهو شاب في غار حراء. إن التفكر في الكون يورث الحكمة ويحيي القلوب ويغرس فيها الخوف والخشية من الله عز وجل، فما طالت فكرة امرئ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل، ولو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عز وجل.
1: في ميزان النوايا.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة المائدة.

والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب

0: الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة المائدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في سرنا وفي علننا، الحمد لله في سعدنا وفي حزننا، الحمد لله في عسرنا وفي يسرنا، الحمد لله على نعمه الجزيلة التي لا يحصيها غيره، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، الحمد لله المبدئ المعيد المحيي المميت، الحمد لله الفعال لما يريد القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحمد لله أهل الحمد والمجد والبقاء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شهادة الزور وقول الزور والدعوة إلى الزور والانتصار للزور والدفاع عن الزور، واقبضنا إليك وليس في موازيننا كسب حرام ولا دين للأنام ولا حق للضعفاء والأيتام. اللهم بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عن نعفو عنا، لا غافر لذنوبنا سواك، ولا جابر لكسرنا إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا

0: إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي كل عطاء أعطيتنا. اللهم جنبنا الحرام حيث كان، ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

الصلاة

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة النمل.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا،

وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم، وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن، آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع، وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من

الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم لا تدخلني النار بعد إذ أسكنت في قلبي توحيدك. اللهم ولا تصرفني عن أن أدعوك في كل أمر، وسبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أبدا أبدا. سبحان رب الملكوت والجبروت، سبحان الذي أنطق المخلوقات بتسبيحه، فسبحانك اللهم سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم اجعلني ممن اجتهد في عمارة قلبي بأنوارك، وأخلص في سره وعلنه بمراقبتك، وهام في شوقه ووجده بأنسك. يا من نبع نورك في قلوب أوليائك فاهتدوا بنورك إليك، يا نور السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم إن لك عتقاء من النار، فزد يا ربي عتقاءك بي عتيقا، واعتق يا رب رقاب عبادك الموحدين المتقين المتعرضة لعتقك المتشوقة لعفوك، ولا تجمعن يا رب بيني وبين من حل عليهم غضبك فحق عليهم كلمة العذاب، ولا تجعلني يا مولاي فتنة للذين كفروا. اللهم قد دللتنا على تجارة تنجينا من عذاب أليم، فاجعل اللهم تجارتي معك إلى رجحان لا إلى خسران، ولا تصرفني عن أن يربح بيعي معك يا خير من فاض جوده وعمت مكارمه يا ذا الفضل العظيم. سبحانك اللهم سبحانك، لا إله إلا أنت، أنت الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علي في كل مقام من فيوضات كرمك ما يسعني رحمة، فأنقلب بفضل الله الكريم مستبشرا. اللهم اضرب علي في كل حال سرادقات حفظك، وأقم حولي في كل حين أسوار منعتك، فلا أضل ولا أضل ولا أزيغ ولا يمكر بي ولا أستدرج إلى مدارك الشيطان ولا أهوي في مهاوي الخسران. اللهم انشر على عبادك المسلمين المؤمنين الموحدين في كل حال رايات نصرك، نعلي بها دينك ونعمل بشرعك ونحكم كتابك ونقهر عدوك تحقيقا لوعدك، ولينصرن الله من ينصره إن الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ.

0: علي صلاح عمر من سورة العنكبوت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة العنكبوت.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. وعن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء، إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده، فقال: إني معسر. فقال: آلله؟ قال: الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين.

0: فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. رواه البخاري ومسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

0: الكتاب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الرعد.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
3: جسر القلوب.
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
1: اقرأ القرآن.
3: اقرأ القرآن.
2: اقرأ القرآن.
3: اقرأ.
2: اقرأ القرآن.
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا.
2: من برامجنا.
3: من برامجنا.
2: في إذاعة القرآن.
1: دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
9: هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة البقرة.
1: هو الله.
2: فإن من أسماء الله الحسنى المولى، ويعني الولي والمتصرف في أمور العباد، ونصير المؤمنين وظهيرهم، وهو المأمول منه النصر والمعونة. ويدل هذا الاسم على أن الله جل وعلا هو السيد والمالك الذي يتولى أمر مخلوقاته ويقيهم من الشر وينصرهم على أعدائهم، وهو المرجع لهم في كل أمورهم. ويجوز إطلاق اسم المولى على المخلوق ما لم يكن كافرا، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 3 مواضع. ومن أسماء الله الحسنى النصير، أي الذي ينصر عباده المؤمنين ويثبت أقدامهم ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم، فالله تعالى مولى المؤمنين وناصرهم، وهو خير الناصرين، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 3 مرات. ومن أسماء الله الحسنى الواحد، أي الذي لا ثاني له ولا شريك ولا مثل له ولا نظير ولا شبيه، فهو سبحانه الواحد الذي لم يكن معه أحد، الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وعظمة وجمال وحمد، فهو الواحد في صفاته ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 22 مرة. ومن أسماء الله الحسنى الوارث، أي الباقي بعد فناء خلقه، فهو المالك الوحيد الذي يرث السماوات والأرض وما فيهما بعد موت كل الخلائق، وهو الذي يبقى بعد ذهاب كل من عليها، وله وحده صفة البقاء والديمومة المطلقة، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 3 مواضع. ومن أسماء الله الحسنى الواسع، أي الذي وسع رزقه جميع خلقه، ووسع علمه جميع المعلومات، ووسعت قدرته جميع المقدورات، ووسعت رحمته كل شيء، ووسع غناه كل فقر، فهو واسع العطايا، وهو سبحانه واسع في رزقه ورحمته ومغفرته وعلمه وجوده وكرمه وعطائه، واسع بلا حد ولا نهاية ولا غاية، وهو جل وعلا واسع في صفاته، فلا تخلو صفة من صفاته من إضافة هذا الاسم إليها لإثبات كماله وجلاله سبحانه، فهو واسع الملك والعظمة والسلطان، واسع الفضل والجود والكرم والإحسان، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 9 مرات.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورتي القلم والحاقة.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة لقمان حتى سورة سبأ. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل، وقال الآخر البقر. فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت.

ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. قوله: قذرني الناس، كرهوا مخالطتي من أجل البرص. وقوله: عشراء، أتى على حملها عشرة أشهر. وقوله: شاة والدة حاملة. وقوله: فأنتج هذان، أي صاحب الإبل والبقر. وقوله: وولد هذا، أي صاحب الشاة. وقوله: الحبال، أسباب طلب الرزق. وقوله: أتبلغ عليه، أتوصل به إلى مرادي. وقوله: الحقوق كثيرة، حقوق المال كثيرة علي ولم أقدر على أدائها. وقوله: كابرا عن كابر، كبيرا عن كبير في العز والشرف. وقوله: لا أجهدك، لا أشق عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. قوله: فأرصد، أقعد. وقوله: مدرجته، طريقه. وقوله: تربها، تقوم بإصلاحها وإتمامها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلات من الأرض، فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وفي رواية: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا. رواه مسلم. قوله: بفلاه، مفازة وقفر. وقوله: حرة، الحرة أرض ملسة فيها حجارة سود. وقوله: شرجة، مسيل الماء من الحرة إلى السهل. وقوله: بمسحاته، المسحات مجرفة رأسها من حديد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الزمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الزمر.
1: الثقة بالله. الثقة بالله من أعظم مقومات الإيمان، إنها تعني الاعتماد الكامل على الله تعالى، واليقين بأنه لن يخيب من لجأ إليه، وأن كل ما يقدره هو الخير حتى لو خالف ذلك أماني الإنسان. فالواثق بالله المتوكل عليه هو الذي يعلم أن الله كافل رزقه، مدبر أمره، فيركن إليه وحده ولا يتوكل على أحد سواه. ولذا تراه مستسلما لربه، منقادا لحكمه، معترفا أنه لا حول له ولا قوة له إلا بالله. ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين كلاما نفيسا، حيث قال: إن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا يتحقق التوكل إلا بها، منها معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. والأخذ بالأسباب، فإن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، ورسوخ القلب في مقام التوحيد، فعلى قدر تجريد التوحيد وصحته تكون صحة التوكل، أن يعتقد العبد أن الله وحده هو القادر على تحقيق مطالبه وحاجاته، وأن كل ما يحصل له إنما هو بتدبير الله وإرادته. وفي هذا قال الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. واعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه، فلا يتعلق بالأسباب ولكن يعتمد على مدبر الأمر ومسبب الأسباب. وحسن الظن بالله عز وجل، فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه، فتعتقد أن تدبير الله عز وجل لك خير من تدبيرك لنفسك. والتفويض هو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء الأمور كلها إلى الله وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. قال عز وجل على لسان نبيه شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والرضا هو ثمرة التوكل، فإن من توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا أجمعين من عباده المتوكلين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي النساء والمائدة.

قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً.

الله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

0: في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي النساء والمائدة. سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: ما المقصود بقوله تعالى يوم الدين؟ قال عبد الله بن عباس يوم الدين يوم حساب الخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشرا إلا من عفى عنه فالأمر أمره. ثم قال ألا له الخلق والأمر. ومن ضمن الأسئلة في سورة الفاتحة ما الآية المقسومة بين الرب وعبده نصفين في هذه السورة الكريمة؟ هي إياك نعبد وإياك نستعين، وهما الكلمتان المقسومتين بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفهما له تعالى وهو إياك نعبد، ونصفهما لعبده وهو إياك نستعين وهو وإياك نستعين. ما المقصود بمعنى العبادة في قوله تعالى إياك نعبد؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، والعبادة تجمع أصلين غاية الحب بغاية الذل والخضوع. ذكر ابن القيم أنه لا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين. ما هما؟ أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الإخلاص للمعبود، فهذا تحقيق إياك نعبد.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
4: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
3: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1:00 مساء من برامجنا.

0: في إذاعة القرآن.
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما هي الأحكام التي تختص بالسفر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسفر وهو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا يتعلق به أحكام. أولا، مشروعية قصر الرباعية ركعتين من حين خروجه من بلده إلى أن يرجع، لقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. وأما الجمع بين الصلاتين وهو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى لتفعل في وقت إحداهما، فإنه لا يختص بالسفر، وإن كان السفر سببا من أسباب الجمع. وقد وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين في ثلاثة مواضع: الموضع الأول الجمع في السفر سواء كان نازلا أم سائرا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب. الموضع الثاني الجمع في عرفة ومزدلفة في الحج، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. والموضع الثالث عند الحاجة إلى الجمع، بحيث يكون في تركه حرج ومشقة، كالمريض ومن يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. الحكم الثاني من الأحكام

المتعلقة بالسفر جواز الفطر في رمضان بقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن إن شق الصوم على المسافر مشقة شديدة فالصوم في حقه محرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: في من صاموا مع المشقة أولئك العصاة أولئك العصاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، أي مع المشقة الشديدة، كما يدل عليه سبب الحديث. وإن كانت المشقة على المسافر محتملة غير شديدة فيكره له الصوم بما في صومه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق على نفسه. وأما إذا لم يكن عليه مشقة فإنه يفعل ما هو أيسر له من الصوم أو الفطر، فإن تساويا فالصوم أفضل، لأن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، ولأنه أسرع في إبراء الذمة والمسارعة إلى الخير، ولأنه إذا صام في رمضان فإنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره، ولأنه أسهل وأيسر على المكلف غالبا، لأنه يصوم مع الناس. الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بالسفر: المسح على الخفين 3 أيام، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. الحكم الرابع: جواز التنفل على الراحلة في السفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته في السفر أينما توجهت به، فالمسافر يجوز له أن يصلي النافلة على الراحلة من سيارة أو طائرة أو سفينة، ويستقبل جهة سيره، فإن صلى إلى غير جهة سيره فإن كان إلى جهة القبلة صح، لأنها هي الأصل، وإن كان إلى جهة غير القبلة لم تصح الصلاة، لأنه حينئذ لم يستقبل قبلة لا أصلية وهي الكعبة، ولا فرعية وهي جهة سيره. لكن لو عدلت به دابته أو انحرفت فاتجهت إلى غير القبلة بغير اختياره فتصح الصلاة، لأنه حينئذ في حكم العاجز عن استقبال القبلة. ويجب على المتنفل على الراحلة في السفر، يجب عليه أن يركع ويسجد حقيقة إن قدر على ذلك، فإن عجز فإنه يومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه لأجل أن يتميز. وأما الفريضة فلا تصلى على الراحلة إلا عند الضرورة، لقول عامر بن ربيعة رضي الله عنه: كان النبي

0: صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته أينما توجهت به. قال: ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة. فإن اضطر الإنسان إلى أن يصلي الفريضة على الراحلة فإنه يفعل ما يستطيع من الشروط والأركان والواجبات، ويسقط عنه ما عجز عنه منها، لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحكم الخامس من الأحكام المتعلقة بالسفر: سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء. فالسنة للمسافر أن لا يصلي راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب والعشاء. وأما بقية النوافل من راتبة الفجر والوتر وسنة الضحى وسنة الوضوء فهي على أصل مشروعيتها، تسن للمسافر كما تسن لغيره. الحكم السادس من الأحكام المتعلقة بالسفر أن الغريم له منع غريمه من السفر بشرطين: الشرط الأول أن يكون المدين مليئا أي قادرا على الوفاء، والشرط الثاني أن يكون الدين حالا. فأما إن كان المدين معسرا فليس له منعه، لأنه لا تجوز مطالبته، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان الدين مؤجلا فليس له منعه، لأن الأجل حق للمدين وحق الدائن لم يجب بعد، لأن الدين لم يحل أجله. نعم،
1: الله يجزاكم خير شيخنا. من الأسئلة شيخ حفظكم الله، هذا أحد الإخوة يقول في سؤاله: ما هي صفات أولياء الله وكيف يكون الإنسان وليا لله؟ نسأل الله يجعلنا من أولئك.
0: أولياء الله تعالى هم المؤمنون المتقون، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فالولي من جمع وصفين: الوصف الأول الإيمان بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والوصف الثاني التقوى، وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فالولي من استقام على شريعة الله وأصلح ظاهره وباطنه. وأما دعوى الولاية وأنه من أولياء الله، وأن يطلب من الناس تعظيمه وتبجيله، فهذا ليس وليا لله، بل هو تزكية للنفس وإعجاب بها، وهذا منهي عنه لقول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وليس من شرط الولاية أن يعطى كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة، فليس كل ولي تكون له كرامة، بل من الأولياء من يعطيه الله تعالى كرامة محسوسة يشاهدها الناس، ومنهم من تكون كرامة

0: أهمته زيادة الإيمان والعلم والتقى، وهذه الكرامة أعني زيادة الإيمان والعلم والتقى أعظم من الكرامة الأولى وأنفع للعبد لأنها الغاية. وأما كيف يكون الإنسان وليا لله تعالى، فيكون ذلك بالاتصاف بصفات الأولياء من الإيمان والتقوى، ومن ولاية الله تعالى الحب في الله والبغض في الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله تعالى بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. ومن صفات أولياء الله تعالى أنهم يتقربون إلى الله تعالى بأداء الفرائض من صلاة وصيام وزكاة وحج وقيام بحقوقه وحقوق عباده، ومع ذلك يكثرون من النوافل. فإن كل جنس من العبادات الواجبة مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمل بها الفرائض، وتكون سببا في زيادة الحسنات ورفعة الدرجات، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والمعنى أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. ومع هذا التسديد والتوفيق يجعله الله تعالى مجاب الدعوة، إن سأل الله تعالى أعطاه مصالح دينه ودنياه، وإن استعاذ بالله تعالى من الشرور أعاذه ولطف به في جميع أحواله. فهذا الحديث فيه بيان صفة أولياء الله وفضائلهم وحصول محبة الله تعالى لهم، التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأنه سبحانه وتعالى معهم ينصرهم ويؤيدهم ويسددهم ويجيب دعوتهم. نعم
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى.

0: ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة فاطر.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن هناك خللاً لم يسلم منه أحد فمقل ومستكثر، وهو التفكير أثناء الصلاة أو ما يسمى عدم حضور القلب، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وخسارة على هذا المصلي ألا يكتب له هذا العمل الذي لم يحضر فيه قلبه، فكلما كثرت الوساوس صار الأجر أقل، وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعلاج تلك الوساوس كثير ومتنوع، ولكنه يرجع كله تقريبا إلى شيء واحد، إذا أتقنه المصلي زالت عنه الوساوس، وهو المجاهدة وبذل الجهد في عدم الاسترسال مع الأفكار داخل الصلاة، فاقطعها كلما جاءت ولا تتساهل معها حتى تعتاد نفسك حضور القلب مع تأملك لأقوالك وأفعالك داخل صلاتك. ومن التنبيهات أيضا أن بعض أحبابنا ممن يصلون على الكراسي شفاهم الله وعافاهم قد يكبرون للإحرام وهم جالسون، علما أنهم يستطيعون القيام حال التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، وبعضهم عندما يكبر يجلس مباشرة علما أنه يستطيع الوقوف قدرا من الوقت. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله

0: تعالى ما استطاعوا، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وليكبروا قائمين حال استطاعتهم ذلك، ثم بعد التكبير ليقفوا ما يستطيعون، ثم يجلسون إذا عجزوا أو كان يلحقهم ضرر بوقوفهم. ولا يكن فهم أحدهم أنه إذا جاز له الجلوس قدرا من الصلاة أن يجلس الصلاة كلها، فهذا خلل في الفهم وفهم غير صحيح، فليقوموا ما يستطيعون وليجلسوا ما لا يستطيعون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال مالك عن أيوب السختياني رحمهما الله كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وقال كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم مهد الذهب 90.1 المليليح 89.5 العيس 90 على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة مريم.

تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

لهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة مريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: اقرأ القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي
2: يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ المثنى البابطين من سورة الأنعام.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هدى.
1: إليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هاتين الآيتين. إذا دهمتك الأحداث فافزع إلى الصلاة، فإنها كهف الناجين من كيد الكائدين، ومنار السالكين في ليالي الماكرين. ومن الهدايات حول الآيتين، يريد الله منك أن تكون على صلة دائمة به، فلذلك شرع لك في نهارك وليلك فرائض تجعلك به موصولا، فكلما صرفتك هموم الحياة عنه أعادك الأذان إليه. ومن الهدايات أيضا حولها إن ركن الصلاة الأعظم ومقصودها الأكبر هو ما يتلى فيها من القرآن الكريم، ولما كانت صلاة الفجر أطول قراءة سماها قرآنا. ومن هداياتها أيضا كم غافل عن صلاة الفجر فاته هذا المشهد العظيم الذي تشهده ملائكة الليل والنهار، وكم ينال شاهده من الخير والبركة والسعادة. ومن الهدايات حولها تأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم في عبادة قيام الليل، عسى أن يرفعك الله إلى مقام عظيم كما رفع بذلك رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: هدايات من آي القرآن الكريم. حق الجار. للجار مكانة عظيمة في ديننا الحنيف، إذ أولى القرآن الكريم والسنة النبوية اهتماما كبيرا بحقوقه، وجعل الإحسان إليه من علامات الإيمان. فالجار القريب أو البعيد، المسلم أو غير المسلم، له حقوق يجب مراعاتها.

0: تعزيزا للتماسك الاجتماعي والأخلاقي في المجتمع. ففي كتاب الله تعالى ورد الحث على إيفاء حقوق الجار في غير ما موضع، مثل قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ففي هذه الآية الكريمة أن الإحسان إلى الجار القريب والبعيد من مبادئ الإسلام الأساسية. وفي السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، متفق عليه. ومن أهم حقوق الجار الإحسان إليه بالقول والفعل ومساعدته عند الحاجة، عدم إيذائه باللسان والفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، رواه الترمذي. ومن حقوقه أيضا تلبية دعوته إذا دعاك لوليمة أو مناسبة، زيارته إذا مرض، ومواساته في المصائب، ومشاركته في الأفراح والأتراح، حفظ أسراره وعدم التجسس على عيوبه. ومن عظمة ديننا الحنيف، دين الرحمة والنبل، أنه لم يفرق بين الجار المسلم وغير المسلم في الحقوق العامة، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار مهما كان دينه. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فسأل: هل أهديتم لجاري اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، رواه الترمذي. حق الجار في الإسلام عظيم، وهو من أسباب تماسك المجتمع وانتشار المحبة، والإحسان إلى الجيران من علامات كمال الإيمان. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة النمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة النمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأحزاب.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: ومن أخطاء المصلين الذين تفوتهم ركعة أو أكثر مع الإمام أن منهم من يقوم لإكمال ما فاته قبل أن يكمل الإمام التسليم. قال الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه: إذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فقد ترك أمرا مفترضا، وهو الجلوس حتى يسلم إمامه، فينبغي أن يعيد الصلاة خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه، انتهى. وبذلك نعلم أن من فاتته ركعة أو أكثر لا يقوم للقضاء إلا إذا انتهى الإمام من تسليمته الثانية. ومن ذلك أيضا أن بعض من يدخل المسجد والإمام راكع يهوي للركوع ليدرك الركعة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فيتلفظ بالتكبير إذا ركع، فيكون قد أوقع تكبيرة الإحرام في غير حال القيام. والواجب أن يكبر وهو قائم، فإذا فرغ من التكبير تماما ركع، وليس له أن يكبر أثناء انحنائه للركوع، بل يلزمه أن يكبر وهو قائم قبل أن ينحني. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو راكع صارت صلاته نفلا لا فريضة، لأن بعض الناس مع السرعة يكبر وهو يهوي للركوع، وهذا لا يصح في الفريضة. ومن أخطاء المصلين أيضا أنه إذا دخل والإمام راكع أسرع ليدرك الركوع وأحدث ضجيجا في المسجد، إما بحركة يحدثها ليسمعه الإمام، أو بإطلاق ألفاظ يريد بها من الإمام أن يصبر وينتظره حتى يركع، وهذا مخالف للشرع لا أصل له، وفيه تشويش على المصلين وإشغال لهم.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية على موجات الاف ام عرعر 88.4 88.4 رفحاء 90.6 90.6 طرير 91.5 91.5 العويقيلة 89.6 89.6 روضة هباس 92.1 92.1 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الصافات.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الجبير من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الجبير من سورة الرعد.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.
2: ولا صلاح إلا في الإخلاص لك. اللهم إن جزاءك أفضل الجزاء، وعطاءك أجزل العطاء، وبذلك أكرم البذل، وفضلك أعظم الفضل. اللهم أنت قلت وقولك الحق: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وها نحن يا ربي نبسط إليك أكف الضراعة، نسألك أن تجعل هناء قلوبنا في اتباع شريعتك، وأنس نفوسنا في دوام طاعتك،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك

0: أسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الرحمن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الرحمن.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام أنه أمر قومه بالاستغفار في هذه الآيات. فقل

0: هذه الآيات من سورة نوح فيها بعض فضائل الاستغفار وفوائده على الروح والبدن والأرض. وقد روي أن قوم نوح لما كذبوه زمانا طويلا حبس الله عنهم المطر وأعقم أرحام نسائهم 40 سنة، فهلكت أموالهم ومواشيهم. فقال لهم نوح عليه السلام: استغفروا ربكم من الشرك واستدعوا المغفرة بالتوحيد، يرسل السماء عليكم مدرارا، أي متواصلة الأمطار. وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار ثم رجع، فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما رأيناك استسقيت. فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ هذه الآيات ثم قال: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأمدكم بأموال وبنين وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها. وقد ذكر الإمام الطبري أن نوحا عليه السلام إنما قال لهم ذلك لأنهم كانوا فيما ذكر قوم يحبون الأموال والأولاد. اللهم ألهمنا الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، واغفر لنا وارحمنا، واجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة إبراهيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم أيها الكرام في موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد البريثن بمقر السفارة الوفد التونسي المتوجه للمملكة لأداء مناسك العمرة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة. وعبر ضيوف خادم الحرمين الشريفين من تونس عن بالغ شكرهم وامتنانهم للملك ولي العهد الأمين على هذه الاستضافة الكريمة، مثمنين ما تقدمه المملكة من جهود وخدمات متكاملة لقاصد الحرمين الشريفين. اختتم المنتدى الإعلامي الدولي الحضارة الإسلامية منظور جديد اكتشافات جديدة الذي نظمه مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان أعماله بجملة من التوصيات التي تضمنت مقترحا لإنشاء تحالف إعلامي دولي وإقامة مسابقة إعلامية دولية سنوية بعنوان صوت الحضارات، إلى جانب تطوير برامج تعليمية وتبادل مهني للصحفيين والإعلاميين. تستقبل مدارس منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة غدا الأحد نحو 1,900,000 طالب وطالبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بعد اكتمال الاستعدادات وتهيئة المدارس والكوادر التعليمية لضمان بداية منتظمة للعملية التعليمية. يستعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة بعد غد الأحد في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي تنظمه وزارة الإعلام أبرز الإنجازات والمستجدات في الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي، وأبرز المستجدات والشراكات والاستثمارات والتقنيات المرتقبة

0: فيليب 26. دعت الإدارة العامة للمرور قائد الشاحنات إلى ضرورة تثبيت الحمولة بإحكام قبل السير على الطريق، مؤكدة أن تطاير الحمولة يشكل خطرا على سلامة مستخدم الطريق وقد يتسبب في وقوع حوادث مرورية. وشددت الإدارة على أهمية التأكد من سلامة تثبيت الحمولة وعدم تجاوزها الحدود المسموحة بها. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع تحسين خدمات المياه في هيئة مستشفى مأرب العام باليمن. وفي غزة دشن مركز الملك سلمان مشروع الاستجابة الإنسانية العاجلة لتوفير مياه الشرب الآمنة في القطاع، وتأتي جهود المملكة لتعزيز مقومات الحياة ودعم صمود السكان وتهيئة الظروف الملائمة للتعافي في قطاع غزة. لقي خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية مقتلهم وأصيب آخرون إثر ضربة جوية نفذتها طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت اجتماعا لعناصر الميليشيا في مبنى الفردوس بالمدخل الجنوبي لمدينة دمت بمحافظة الضالع، كما أسفرت الضربة الجوية عن تدمير مخزون للذخائر كان داخل المبنى. أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية وسط إطلاق نار وقنابل غاز سام تجاه منازل فلسطينيين، كما هاجم مستعمرون بحماية من قوات الاحتلال مزارع ومنازل الفلسطينيين في جنوب مدينة الخليل، وذلك في ظل تصاعد اعتداءاتهم لصالح التوسع الاستعماري في الضفة الغربية. ختام الموجز، أشكركم أيها الكرام على طيب المتابعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة،
2: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز.

0: الفقيه من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الأنبياء.
2: وأنظر إلى من هو تحتي.

0: ولا أنظر إلى من هو فوقي. القناعة والرضا من أجل وأجمل الصفات التي يمكن للإنسان أن يتحلى بها في حياته، فهما مصدر سعادة وسكينة نفسية وراحة بال. تعني القناعة الاكتفاء بقسمة الله تعالى للإنسان وعدم التطلع لما في أيدي الآخرين، ويعني الرضا التسليم الكامل بقضاء الله وقدره والقبول بما يقدمه الله للإنسان سواء كان خيرا أم ابتلاء. في هذا السياق يأتي التوجيه النبوي الذي يحث على النظر إلى من هم أقل حظا منا في الدنيا بدلا من التطلع إلى من هم أعلى منا، كلبنة أساسية في تكوين شخصية المسلم. القناعة كنز، لأنها تمنح الإنسان شعورا متدفقا بالاكتفاء وتبعده عن الشعور بالحسد أو الطمع. المسلم القانع حياته متوازنة وهو دائما راض بما آتاه الله، لن تجده مهووسا وراء الماديات أو لاهثا خلف المكاسب الدنيوية، إنه الغنى الحقيقي. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الرضا هو التسليم بما قدره الله سواء كان في الرزق أو الصحة أو الظروف. الرضا يجعل الإنسان يرى النعمة التي بين يديه فلا يحزن على ما فات، بل يمتلئ قلبه أمانا وثقة بالله. والرضا حالة من السكينة والهدوء الداخلي تجنب الإنسان الكثير من المتاعب النفسية والجسدية. النظر إلى من هو أدنى منا حظا أو مالا أو جاها يجعلنا نستشعر جليل نعم الله التي قد نكون قد غفلنا عنها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. لو لم يكن من ثمار القناعة والرضا إلا أنهما يساعدان الإنسان على تحقيق توازن بين احتياجاته ورغباته، ويجنبانه السعي المحموم وراء الكماليات التي قد لا تكون ضرورية لكفى.
1: سنن في السلام. يسن لمن أراد أن يقوم من المجلس ويفارقه أن يسلم عليهم قبل أن يفارقهم كما سلم عليهم حين قدم عليهم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. تسن المصافحة مع السلام عند اللقيا، وعلى هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، دل على ذلك حديث قتادة رضي الله عنه قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. يسن التبسم وطلاقة الوجه عند اللقاء، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. وعند الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. رواه الترمذي وصححه الألباني.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين. في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا. إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة غافر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة غافر.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

في قوله ذلك ما كنا نبغي أي نطلب، فارتدا أي رجعا يقصان أثرهما الذي نسيا فيه الحوت، فوجدا عبدا من عباده

0: آدنى وهو الخضر. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضرا. علمتنا الآية: الخضر بشر لا يعلم الغيب، بدليل أنه طلب من موسى أن يعرفه بنفسه، ولكن الله أطلعه على معلومات لا يطلع عليها بشر. ومن الآيات يتضح أنه لا يلزم من كون النبي مرسل من عند الله أن يكون عالما بجميع الحوادث والقصص، فلله تعالى أسرار في خلقه تخفى على الأنبياء. لم ييأس موسى عليه السلام بعدما فقد الحوت، بل قال: ذلك ما كنا نبغي، تفاؤلا واستبشارا وصدقا بوعد الله. وعلمتنا الآيات من الأدب التربوي في هذه القصة أن موسى حين علم بنسيان الحوت لم ينشغل بلوم نفسه أو صاحبه، بل أدرك ما يجب فعله قبل فواته فارتد، وهي تدل على سرعة الحركة والعزم للوصول إلى الهدف. العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، وعلم لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده. وعلمتنا الآيات كذلك: الرزق ليس محصورا في المال فقط، بل هو كل نعمة أنعم الله بها عليك، ومنها الإيمان والعلم، وهو أعظم الرزق. وأخيرا في القصة سبق ذكر الرحمة التي آتاها الله الخضر قبل ذكر الأحداث التي مرت في القصة والتي ظاهرها القوة والشدة. قال تعالى: آتيناه رحمة من عندنا.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
2: الإخلاص في القرآن الكريم.
3: من وسائل الإخلاص تدبر أحوال المخلصين في القرآن. لقد ساق القرآن الكريم أخبارا عن عباد الله المخلصين الذين أفردوا الله بالتوحيد وأخلصوا له الدين، وبين أحوالهم وأثنى عليهم بإخلاصهم ليكونوا قدوة لمن بعدهم فيتأسوا بهم. ذلك أن النظر في أحوال المخلصين والتدبر لعاقبة أمرهم من أعظم الأسباب المعينة على تحقيق الإخلاص، وأخص الناس وأتقاهم وأخشاهم لله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والأسوة الحسنة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وقال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فقد أعلن إخلاصه لربه في عبادته وطمعا في قرب ربه ومفارقة للمشركين، كما صرح بذلك في غير ما آية من كتاب الله تعالى.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة الحج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة الحج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات الحديث الشريف
2: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة آل عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية.

هدى للناس. هدى للناس. دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي الواقعة والحديد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي الواقعة والحديد.
1: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. رواه البخاري ومسلم. مقتضى هذا الأمر تحريم الأكل بالشمال.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الفتح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الفتح.
1: حديث قدسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم.
2: حديث قدسي.
1: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأها على حضراتكم سبيت إبراهيم سبيت، وينفذها بدر بن حسن الزهراني، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. الشؤون الإسلامية تقيم الدورة العلمية السادسة لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في مملكة كمبوديا. غدا عودة الدراسة لنحو 1,900,000 طالب وطالبة بمكة والمدينة. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ عددا من المشاريع التنموية في مأرب قطاع غزة. كان هذا موجز النشر، وإليكم الآن تفصيلاتها. استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد البريثن بمقر السفارة الوفد التونسي المتوجه إلى المملكة لأداء مناسك العمرة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة. وعبر ضيوف خادم الحرمين الشريفين من تونس عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة في المملكة على هذه الاستضافة الكريمة، مثمنين ما تقدمه المملكة من جهود وخدمات متكاملة لقاصدي الحرمين الشريفين. نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مملكة كمبوديا بمدينة بنوم بنه اليوم الدورة العلمية السادسة لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة بمشاركة أكثر من 40 مستفيدا من مختلف مدن وأقاليم كمبوديا، وتستمر لمدة 3 أيام. وتتناول الدورة عددا من الموضوعات العلمية والشرعية والتأهيلية التي تسهم في تعزيز التأهيل العلمي والمهاري للمشاركين، وترسيخ مفاهيم العقيدة الصحيحة، وتطوير قدراتهم في أداء رسالتهم الدعوية وفق منهج الكتاب والسنة، بما يعزز حضورهم الفاعل في خدمة مجتمعاتهم. وتأتي دورة ضمن البرامج العلمية والدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خارج المملكة في إطار جهودها المستمرة لنشر العلم الشرعي وتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال وترسيخ رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم. تستقبل مدارس منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة غدا الأحد نحو 1,900,000 طالب وطالبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد بعد اكتمال الاستعدادات وتهيئة المدارس والكوادر التعليمية لضمان بداية منتظمة للعملية التعليمية وتواصل إدارات التعليم في المنطقتين متابعة وتواصل إدارات التعليم في المنطقتين متابعة جاهزية المدارس لضمان توفير بيئات تعليمية آمنة ومحفزة تدعم انتظام الطلاب والطالبات وتحقق المستهدفات العلمية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد. اختتم المنتدى الإعلامي الدولي الحضارة الإسلامية منظور جديد اكتشافات جديدة الذي نظمه مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان أعماله بجملة من التوصيات التي تضمنت مقترحا لإنشاء تحالف إعلامي دولي وإقامة مسابقة إعلامية دولية سنوية تحت عنوان صوت الحضارات، إلى جانب تطوير برامج تعليمية وتبادل مهني للصحفيين والإعلاميين. كما شهد المنتدى توقيع نحو 20 مذكرة تعاون في خطوة تهدف إلى توسيع مجالات التعاون بين المؤسسات والجهات المشاركة وتعزيز الشراكات الإعلامية والثقافية. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع تحسين خدمات المياه في هيئة مستشفى مأرب العام باليمن، وفي غزة دشن مركز الملك سلمان مشروع

0: مشروع الاستجابة الإنسانية العاجلة لتوفير مياه الشرب الآمنة في القطاع، وتأتي جهود المملكة لتعزيز مقومات الحياة ودعم صمود السكان وتهيئة الظروف الملائمة للتعافي في قطاع غزة. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع عن ضبط 14434 مخالف، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولاتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1450، كما تم القبض على 27 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. دوليا، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية وسط إطلاق نار وقنابل غاز سام اتجاه منازل الفلسطينيين، كما هاجم مستعمرون بحماية من قوات الاحتلال مزارع ومنازل الفلسطينيين في جنوب مدينة الخليل، وذلك في ظل تصاعد اعتداءاتهم لصالح التوسع الاستعماري في الضفة الغربية. أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 2,100,000 شخص عادوا إلى مناطقهم في السودان، أغلبهم إلى ولاية الخرطوم، مشيرة إلى اتجاه بعض العائدين نحو المناطق المستقرة نسبيا بدلا من مواقعهم الأصلية بسبب عدم استقرار الوضع الأمني ونقص الخدمات. وأضافت المفوضية في تقرير صادر عنها أن عمليات الرصد عند نقاط الدخول الحدودية أظهرت أن الأفراد يواجهون ظروفا صعبة خلال رحلتهم وعند وصولهم إلى السودان. ذكر وزير خارجية نيبال أن بلاده تحتاج إلى مساعدة خارجية في المجالات المتخصصة والتقنية التي تفتقر إلى الخبرة في أعقاب الفيضانات المدمرة، ولكنها لا تحتاج إلى مساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. هذا وأسفر الانهيار الجليدي عن مقتل أكثر من 600 شخص في نيبال ومنطقة التبت في الصين، فيما لا يزال أكثر من 2,000 شخص في عداد المفقودين. كان هذا أحبتنا الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة. إليكم تذكيرا بأهم العناوين. الشؤون الإسلامية تقيم الدورة العلمية 6 لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في مملكة كمبوديا. غدا عودة الدراسة لنحو 1,900,000 طالب وطالبة بمكة والمدينة. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ عددا من المشاريع التنموية في مأرب قطاع غزة. قدمت لكم أحبتنا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم السبت. نشكركم لطيب المتابعة، وتقبلوا في الختم تحايا الزملاء من صالة تحرير الأخبار أحمد بن ناصر المطيري وفيصل بن محمد الرشيد، وفي تنفيذ النشرة الزميل بدر بن حسن الزهراني، وفي تقديمها لحضراتكم سبيت إبراهيم سبيت.
1: خلق العفة. العفة زينة للنفس ودرع يحمي القلب والجسد من الانزلاق وراء الشهوات والمغريات، فتظل النفس نقية واللسان طاهرا والجسد محفوظا. بها يرتقي المؤمن في الدنيا ويطمئن قلبه ويكون بعيدا عن كل ما يسيء إلى دينه وسمعته. وتتجلى العفة في صور متعددة، منها عفة الجسد بالابتعاد عن الزنا وسائر المحرمات، وحماية النفس من الانحراف عن الطريق المستقيم، وعفة اللسان بترك البذاء والغيبة والنميمة، والحرص على الكلام الطيب الذي ينشر الخير والمحبة، وعفة النفس بضبط الشهوات والانفعالات وعدم الانجرار وراء المغريات مهما كانت قوية، ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. قد ضرب الله الأمثلة الخالدة في كتابه، فذكر مريم عليها السلام فقال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، كما جاء يوسف عليه السلام نموذجا للعفة حين راودته امرأة العزيز فصمد عن الفحشاء وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، فاختار السجن على أن يفرط في طهارته وكرامته. وعفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحة في كل تفاصيل حياته، فقد رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فأخذها، فقال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها.

أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ رواه البخاري ومسلم، ليعلم أن الورع والعفة تبدأ من البيت. فلنجعل العفة شعار حياتنا في النظر والكلام والعمل، فهي سبب لحفظ الدين ورفعة القدر ورضا الله تعالى ونيل السعادة في الدنيا والآخرة، وهي درع يحمي القلوب من

0: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه خير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد اليوبي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الأحكام، ويعني بها الحكم الشرعي. فلو قال الحكم الشرعي لكان أولى، لأنه لا يريد أن يذكر الأحكام مطلقا، لأن الأحكام مطلقا تشمل الأحكام الشرعية والأحكام العقلية والأحكام الوضعية والأحكام الحسية والتجريبية وغير ذلك. فهو أراد بهذا الأحكام، أي الأحكام الشرعية. قال: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء. الحكم في اللغة معناه القضاء، ويأتي بمعنى المنع، بمعنى المنع. فيقال الحكم معناه القضاء ومعناه المنع. ومنه أبني حنيفة: أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. فهو يأتي بهذه

المعاني كلها. قال: واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. لاحظ أن الشيخ هنا قال ما اقتضاه، وكثير من الأصوليين يقولون خطاب الشارع أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، لكن من العلماء من قال مقتضى خطاب الشارع، وهذا ذكره الطوفي في شرحه على مختصر الروضة، قال مقتضى ولم يقل خطاب، لأنه يقول الدليل غير المدلول، فإذا قلنا خطاب هذا هو الدليل، وما يقتضيه هذا الخطاب هو المدلول، والحكم هو مقتضى الخطاب وليس الخطاب، ولهذا قلنا ما اقتضاه أو مقتضى خطاب الشارع أو الشرع. وإذا سمعنا آية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا خطاب، ومقتضى هذا الخطاب ووجوب الوضوء، فالخطاب غير مقتضى الخطاب. وبعضهم قال هذا التفريق بين الخطاب وبين مقتضى الخطاب هو التفريق بين الأصوليين وبين الفقهاء، فالأصوليون يقولون الحكم هو الخطاب، والفقهاء يقولون هو مقتضى الخطاب، وقال بعض العلماء يمكن التجوز في هذا فيطلق الخطاب على المقتضى والمقتضى على الخطاب، لكن هذا الذي جعل الشيخ هنا يقول ما اقتضاه خطاب الشرع، ما اقتضاه خطاب، الخطاب هو توجيه الكلام نحو الغير بقصد الإفهام، هذا المقصود بالخطاب. ولو قال خطاب أو الخطاب هكذا لفهم منه غير الخطاب الشرع، قد يكون خطاب الشخص لشخص آخر، فلما قال خطاب الشرع يعني المنسوب إلى الشرع، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق أي المرتبط أو الذي له ارتباط وتعلق بأحكام بأفعال المكلفين. فخطاب الشرع قد يتعلق بالذوات، وقد يتعلق بالصفات، وقد يتعلق بالأفعال، وقد يتعلق بفعل المكلف وبغير المكلف. فلما قال بأفعال المكلفين أخرج المتعلق بذات الله، الخطاب المتعلق بذات الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذا متعلق بذات الله عز وجل، أو المتعلق بفعل الله عز وجل بصفته الخالق الرازق، هذا متعلق ليس حكما، هو متعلق بفعل الله عز وجل أو بصفة من صفاته، أو متعلق بغير المكلفين، أو متعلق بالجمادات، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. نعم، قال بأفعال المكلفين، المكلف هو العاقل البالغ، وبعضهم هنا الشيخ قال ما من شأنه التكليف، يعني المكلف بالفعل أو المكلف بالقوة وهو المتهيئ لذلك. وورد على الجمع هذا أنه قال من الخطابات ما لا يتعلق إلا بمكلف واحد، وقالوا

0: من هذا الأمثال مثل الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنها خاصة به لا تتعلق بالمكلفين. ولذا قال بعضهم هو خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه به مكلف أو من حيث إنه مكلف، كما قال ذلك صاحب جمع الجوامع هو ابن السبكي قال الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف ولم يقل بأفعال خوفا من هذا الإيراد. إذن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. من طلب، هذا الطلب ينقسم إلى قسمين، إلى طلب فعل وطلب ترك، إلى طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل إن كان جازما كان واجبا، وإن كان غير جازم كان مندوبا، وطلب الترك إن كان جازما سمي حراما، وإن كان غير جازم كان مكروها. إذن هذه أربعة أقسام من الحكم التكليفي. أو تخيير وهو الإباحة، أو تخيير بين الفعل والترك وهذا هو الإباحة. والآن لا نعنى بتعريف هذه لأنها سيأتي الكلام عن هذه الأمور. أو تخيير أي بين الفعل والترك وهذا الإباحة. هنا انتهى الحكم التكليفي. الحكم التكليفي إما إيجاب أو ندب أو حرام أو كراهة أو إباحة، وخمسة أقسام. وبعضهم لما ورد ذلك أوردوا عليه السبب والشرط والمانع وما أشبه ذلك، فأضافوا لهذا التعريف أو الوضع، أي ما جعله الشارع أو علامة على الحكم من سبب أو شرط أو مانع. وهذا التعريف في أصله لابن الحاجب، هو الذي ذكر ذلك كاملا. قال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، والذي ذكر هذا التعريف ابن الحاجب المالكي. وابن الحاجب مختصر لكلام الآمدي في الإحكام، لكنه في هذا التعريف خالف الآمدي. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة.
0: خطاب الشرع يعني ما كان من الكتاب أو من السنة. وقالوا الشرع، وبعضهم قال خطاب الله، وبعض العلماء كالقرافي مثلا لم يرى القول بالخطاب، قال بل هو كلام الله. لماذا؟ قال لأن الخطاب يستدعي مخاطب، يخاطبه، تقول هذا كلام أو خطاب إذا كان هذا فيه مخاطبة، لأنه مفاعلة بمعنى أنه يخاطب شخصا آخر. والأولى أن يقال إنه كلام الله، كلام الله. والأمر في ذلك سهل، حتى ذكر الطوفي لما ذكر هذا الاعتراض قال ويعني هذا الأمر فيه تجوز أو نحو ذلك، قال كلام الله، وهنا قال كلام الشرع، كلام الشرع حتى يكون شاملا لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح.
0: نعم، لاحظ المؤلف قال بأفعال المكلفين، والتعريف دائما له أمران، إذا ذكروا وصف فإنهم يريدون به إدخال بعض الأمور وإخراج بعض الأمور التي يسمونها المحترزات. فلما قال بالأفعال أخرج الذوات وأخرج

0: الصفات كما ذكرنا لكم سابقا. فالمؤلف رحمه الله تعالى لم يعنى بهذا الجانب، لكن قصد بأفعال المكلفين ماذا نريد بها؟ قال نريد بها القول أو الفعل. نعم، القول سواء قال قولا أو فعل فعلا أو جده أو تركا، والترك على الصحيح أنه فعل، والترك فعل في صحيح المذهب، الترك فعل. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، لأن الاعتقاد أمر قلبي، وهذا فيه نقاش كما ذكرنا لكم بالأمس. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون.
0: نعم، الحكم يشملهم من حيث الأصل، لكن لا يشملهم في الحال الصغير والمجنون، هؤلاء ليسوا بمكلفين، ليسوا بمكلفين.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية.
0: من طلب، هذا قلنا لك طلب، إما طلب فعل وإما طلب ترك. وطلب الفعل إن كان جازما كان واجبا، وإن كان غير جازم كان ندبا، فهذا معنى الطلب. وبعضهم قال بالاقتضاء، قال سواء على سبيل الإلزام وهو الواجب أو الأفضلية، وهذا يعني إطلاق المندوب الأفضلية على المندوب، وهو إن كان على غير سبيل الإلزام. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا أو تخيير المباح.
0: المباح تخيير بين الفعل والترك على حد سواء، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى إن ذكره المؤلف، وإن لم يذكره سنذكره، أن المباح لا يوصف بأنه غالب، لا تغلب جهة فيه على جهة، بل هو مستوي الطرفين، مستوي الطرفين، لكنه قد يكون هذا المباح كالورقة البيضاء التي تكتب عليها ما شئت، فهو وسيلة إلى غيره، فإن كان وسيلة إلى المندوب كان مندوبا، الوسائل لها أحكام المقاصد، وإن كان وسيلة إلى الواجب كان واجبا، وإن كان إلى المحرم كان محرما، أو إلى المكروه كان مكروها. فهو المباح في ذاته، المباح في ذاته لا يوصف بأنه مطلوب أو غير مطلوب. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع.
0: الصحيح والفاسد يعني الأحكام الوضعية كما قلنا، ويدخل تحت الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، وبعضهم يدخل الأداء والقضاء والإعادة.
1: صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء.
0: يعني علامات أنها إذا حصل كذا صح العمل، أو إذا حصل كذا بطل العمل، للإلغاء والنفوذ. إذا حصل كذا في البيع هذه الشروط والأركان صح البيع، إذا حصل كذا فسد البيع مثلا أو العبادة. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية.
0: رأيت الآن أنه كان ينبغي أن يقول هناك الحكم الشرعي، لأن هنا قال تنقسم الأحكام الشرعية. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. فالشيخ لما قال الأحكام هناك كان في شيء من التعميم والإبهام، فكان الأولى أن يقال الحكم الشرعي، ثم لما جاء هنا بيّن هذا، قال الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح.
0: نعم، قوله الأحكام التكليفية.

0: فيها خمسة، أو الحكم التكليفي خمسة أقسام. والأولى في مثل هذا أن يقال الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، هذه هي الأحكام. أما الواجب هذه صفة فعل المكلف، يقال صلى صلاة واجبة، واجب فعل المكلف، صفة فعل المكلف يوصف أنه واجب أو مندوب أو مكروه أو محرم، هذه صفة فعل المكلف. لكن العلماء كما ذكرنا سابقا يتجوزون في بعض الأمور، وإلا الأصل أن يقال الأحكام خمسة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، هكذا. نعم، حرم تحريما، أوجب وجوبا أو إيجابا، كره كراهة ونحو ذلك، أباح إباحة.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالواجب لغة الساقط واللازم.
0: الآن بدأ يفصل ما أجمله. أنت أخذت فكرة الآن أن الأحكام التكليفية خمس، وهذا عند جمهور العلماء. هناك مذهب للحنفية يرون الأحكام أكثر من خمسة سبعة، وهو أنهم يقسمون الكراهة إلى كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية، والمحرم إلى قطعي وغير، والفرض الواجب يفرقون بين الفرض والواجب.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس.
0: نعم، الواجب لغة معناه الساقط، مأخوذ من الوجوب وهو السقوط واللزوم. فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت ميتة، تقول وجبت الشمس إذا سقطت، وتقول حقك واجب أي لازم، فهي معناها الحتم أو اللزوم والسقوط، هذا معنى الإيجاب. ومعنى الواجب الساقط واللازم. ولاحظ هنا أن هذا مبدأ عند العلماء وعند الباحثين، أنهم يعرفون المصدر بالمصدر، واسم الفاعل باسم الفاعل. لما قال الواجب ناسبه أن يقول الساقط واللازم، لو قال الوجوب قال السقوط واللزوم، وهكذا. نعم، قال: واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، حتى يخرج ما لم يأمر به الشارع، نهى عنه الشارع مثلا، كالمحرم والمكروه، وبقوله على وجه الإلزام حتى يخرج المندوب. وهذا من أسهل التعريفات، قال كالصلاة، فإن الله أمر بها على وجه الإلزام. والواجب له تعريفات كثيرة، هذا أحدها. ولعل من أوضح التعريفات وأحسن هذه التعريفات هو ما عرفه به البيضاوي، قال: ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. لاحظ، ما يذم، وأتى بالذم حتى يخرج من قضية العقاب، أنه قد لا يعاقب، قد يعفى عنه، لكن تارك الواجب مذموم. ما يذم شرعا، وهذا شرعا أتوا بها حتى يردوا على المعتزلة في التحصيل والتقبيح، فالذم لا يكون إلا شرعيا عندهم. ما يذم شرعا تاركه، تارك الواجب. هل كل تارك واجب يذم؟ لا، قال: من تركه قصدا، يعني عامدا لتركه، تركه قصدا مطلقا، يعني ترك الواجب قصدا مطلقا وأتى بمطلقا.

0: مطلق حتى يشمل أقسام الواجب الأخرى، فإن من ترك الواجب الموسع في أول الوقت لا يذم لأنه لم يتركه مطلقا، إنما تركه في أول الوقت حتى يأتي به في آخر الوقت فهو لا يذم، فأخرج حتى يدخل الواجب الموسع، وكذلك يدخل الواجب المخير، فالذي يترك جميع خصال الكفارة هذا يذم، لكن من ترك بعضها وأتى حتى يأتي بالبعض هذا لا إشكال فيه. وحتى يدخل الواجب الكفائي فإنه لا يترك مطلقا، لا بد أن يقوم به من يكفي. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح.
0: نعم.
1: وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويسمى فرضا وفريضة.
0: قال الواجب يثاب فاعله امتثالا، هذا شامل، لكن العلماء قالوا أتوا بهذا القيد ليس في كل واجب، والامتثال لا بد منه، لا بد من النية عند الواجب أن تقوم بفعل الواجب، خصوصا في العبادات شرطها النية، إنما الأعمال بالنيات، فمن لم يكن له نية لم يثب على ذلك العمل. والنية كما تعلمون نية بقصد العمل، أن تعمل تصلي الظهر، تصلي العصر، تصلي المغرب، العشاء، الفجر، تقصد هذا العمل أو تقصد بنيتك هذا العمل، فهذه نية بقصد العمل الذي تعمله، ونية أخرى بقصد المعمول له وهو الله عز وجل، أن تقصد وجه الله، وهذه التي تسمى عند العلماء بالإخلاص، ويذكرها علماء السلوك، أنت قصدت بهذا العمل وجه الله عز وجل. والأعمال الأخرى أعمال كما ذكر القرافي رحمه الله تعالى أن الأعمال على قسمين: عمل صورته تكفي في حصول المقصود منه، وعمل صورته لا تكفي في حصول المقصود منه. فالأعمال التي تكفي صورتها في حصول المقصود منها يقع الامتثال، يقع الامتثال بفعلها. وهذه يضرب لها العلماء مثالا، قالوا كالنفقات وأداء الديون ونحو ذلك، أنت إذا دفعت هذا المال ولو لم يكن لك نية خلاص هذا يكفي في سداد الدين، أما العبادات تحتاج إلى قصد، هذا الذي لا يأكل من الفجر إلى المغرب، لا يأكل من الفجر إلى المغرب، إذا نوى الصيام صح له الصيام الشرعي، وإذا نوى الحمية لم يؤجر على ذلك، وإذا نوى مثلا أمرا آخر لا يحصل له إلا ما نوى، لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. فقوله والواجب يثاب فاعله امتثالا يعني من فعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه. قال يستحق العقاب، هذه العبارة العلماء ذكروها بعناية، قالوا يستحق العقاب ولم يقولوا يعاقب، قالوا لأن الله قد يعفو عن تارك الواجب، فقالوا يستحق ومستحق للعقاب لو عوقب على تركه للواجب، لكن ليس بالضرورة أن يعاقب. وبعضهم قال حتى يعاقب، ولهذا عرف بعضهم الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، قالوا أن الله قد يعفو، فهذا ليس صحيح. وبعضهم قالوا يعني إذا حصل العفو للبعض لا يعني أنه لا يعاقب، الأصل أنه يعاقب، فإذا عفى الله عز وجل فهذا أمر آخر لا يقدح في التعريف. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
3: الذي لا يتعب لا

0: احتمال الفضاء حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعدي، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.

0: ما.
1: قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره، يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن: شرح كتاب التوحيد.
3: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد، برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير، يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الحاقة وحتى سورة القيامة.

على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الحاقة وحتى سورة القيامة.
1: القرآن الكريم غذاء الروح ودواء القلب، وقراءته بالتدبر تفتح للإنسان أبواب الفهم والطمأنينة. التدبر يعني التأمل في معاني الآيات واستشعار عظمتها وتأثيرها على النفس والحياة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فمن تدبر القرآن وجد فيه شفاء لما في الصدور، وتوجيها في المواقف، وحلا للمشكلات، وهدوءا للقلق النفسي. تدبر القرآن يجعل المؤمن يقتدي بالأنبياء والصالحين الذين ذكرت قصصهم في السور المباركات، ويسير على طريق الهداية المستقيم الذي وضحته الآيات. التدبر وسيلة للتأمل في حكمة الله وعدله ورحمته، ومفتاح لتعزيز الإيمان في القلب وتعميق الصلة بالله. يعين التدبر أيضا على إدراك عظمة التشريع الإلهي واستيعاب المقاصد العليا للشريعة، ويكشف عن الجمال البلاغي في الآيات والتناسق البديع في المعاني. فيستشعر التالي لكتاب الله بالتدبر عظمة ربه، ويدرك دقة إحكام كتابه الكريم. وعندما يتدبر المسلم القرآن فإنه يعيش مع الآيات وكأنها تخاطبه، فتترك أثرها العميق في سلوكه وأفعاله، ليصبح أكثر التزاما وقوة في مواجهة تحديات الحياة، وأكثر إيمانا بعدل الله ورحمته. قراءة القرآن بتدبر إلى جانب كونها عبادة جليلة هي أيضا رحلة فكرية وإيمانية، تسهم في تزكية النفس وتقويمها، وتجربة حية تجعل المؤمن يتذوق حلاوة الإيمان ويجد السعادة والطمأنينة، فيوقن أن التدبر مفتاح لفهم مراد الله والعمل به، وسبيل للوصول إلى السكينة والرضا والارتقاء الإيماني والسلوكي.
2: قرآنا عجبا.

0: كبير.
1: في هذه الآية العظيمة يبين سبحانه أن من خشيه عز وجل فقد وعده سبحانه بالمغفرة والأجر الكبير، ومن الأجر دخول الجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لأن خشية الله سبحانه يترتب عليها أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده، لأن الخاشي لله هكذا، الخاشي لله يبتعد عن معاصيه ويسارع إلى مراضيه، وإلا فهو كاذب في دعواه الخشية لله، أو خشيته ضعيفة جدا. أما الخشية الحقيقية فإنها تثمر أداء الفرائض وترك المحارم والمسارعة إلى الخير والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه. ومن أعظم الأسباب لخشية الله وتعظيم حرماته التدبر القرآن والإكثار من تلاوته والتفكير في المصير بعد الموت، ماذا يكون بعد الموت، والتفكير في القبر، هل يكون روضة من رياض الجنة أو حورة من حفر النار، ثم التفكير بعد ذلك بعد البعث والنشور، هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. فالتفكير في هذا

0: والعناية بهذا الأمر من أسباب خشية الله، ومن أسباب تعظيم الله، ومن أسباب المسارعة إلى مرضي الله، ومن أسباب الحذر من معاصي الله. علينا جميعا أن نعنى بهذا الأمر، علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله سبحانه وتعالى. فمن خاف الله صادقا وخشي الله صادقا بادر إلى طاعته وأدى فرائضه وترك محارمه، وإلا فهو كاذب في دعوى خشية الله أو ناقص خشية ضعيف وخشية لله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لخشيته سبحانه حق الخشية، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنعنا جميعا بالاستقامة على أمره والحذر من معصيته والتوبة إليه من سائر الذنوب، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة العنكبوت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسناً

0: تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة العنكبوت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
2: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة مريم.
1: أوصاف القرآن في القرآن.
2: وصف القرآن بأنه مجيد، قال الله سبحانه: قاف والقرآن المجيد، وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد. ما المجد الذي وصف الله به القرآن؟ ذكر المفسرون فيه أكثر من معنى، فمن معاني المجد العز والسيادة، من معاني المجد كثرة الخير والبركات فيه، فالقرآن المجيد متعدد الخيرات والبركات. وقد تقدم معنى البركة في القرآن: بركة الأجر والثواب، بركة النفع، بركة الشفاعة، بركة الرقي في الدرجات في الآخرة. القرآن فيه معنى المجد الذي يناله به أهل القرآن. نحن في مجموع أمتنا أمة الإسلام نلنا المجد بكتاب الله لأنه مجيد، وعلى أفراد أمتنا ينال المجد أكثر من أخذ منا بكتاب الله عز وجل. فكل آخذ بكتاب الله له حظه من المجد الذي جعله الله تعالى لكتابه الكريم. فالقرآن مجيد، ومن عاش مع مجد القرآن تجلل بهذا الوصف وعاش به مكرما بكرامة القرآن.
3: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن

أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ شيخ أبو بكر الشاطري من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ شيخ أبو بكر الشاطري من سورة البقرة.
1: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. رواه مسلم.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما. الحمد لله على كل حال،

0: وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغيب، وأسألك اللهم القصد في الفقر والغنى، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك اللهم من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. اللهم جمل أمورنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وبارك لنا فيما خولتنا واحفظ لنا ما أوليتنا وارحمنا إذا توفيتنا وآنس وحشتنا إذا أرمستنا وتفضل علينا إذا حاسبتنا. اللهم لا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا. اللهم ارزقنا الاستقامة على طريق الحق على الصراط المستقيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على
1: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: استووا، اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسننا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة ياسين.
1: خلاء البطن أو تقليل الطعام من مفاتيح صفاء القلب ونقاء النفس، والزهد في الطعام يعين على الطاعة ويقوي الإرادة، أما الإفراط في الأكل فيثقل البدن ويقسي القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. رواه الترمذي. تقليل الطعام يساعد على صفاء الذهن ويخفف من التعلق بالدنيا، كما يعزز الإحساس بالفقراء والمحتاجين ويعين على الشكر والقناعة. إن الزهد في الطعام ليس فقط بتقليل كمية ما تأكل، بل هو أيضا تحر للأكل الحلال الطيب الذي يغذي الروح والجسد. فعندما يقلل الإنسان من طعامه يجد نفسه أكثر قدرة على التركيز في العبادة وأكثر استعدادا لتقبل العلم والعمل به. وقد أشار العلماء إلى أن كثرة الطعام تؤدي إلى الكسل والخمود، بينما التقليل منه ينشط البدن ويقوي العزيمة. خلاء البطن يعلم الإنسان الانضباط الذاتي، وهو أحد أعمدة النجاح في الحياة الروحية والمادية. إنه يبعد النفس عن الشهوات الزائدة التي تقود إلى الغفلة، ويقرب العبد من ربه بالزهد والتقوى. كما أن الإحساس بالجوع أحيانا يذكر المؤمن بنعم الله عليه ويجعله أكثر تواضعا وإحساسا بمن حوله. ختاما، يوصي الصالحون بخلاء البطن ليس فقط لكونه وسيلة لتحسين الصحة البدنية، بل لأنه أيضا مفتاح للترقي الإيماني والاقتراب من الله تعالى. ويا لها حينئذ من حياة ملؤها بالرضا والسكينة.
2: قال الله تعالى:

0: ما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الأنفال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل

وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تسألون

قم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب.

أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم

0: التراب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الأنفال.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار،

0: ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويطيل القراءة في الظهر ويحرك شفتيه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه، هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك،

هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور

ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه

الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه.

الناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا

يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة

0: عرشه يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة الزمر.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء إتمامه بسننه وعدم الاكتفاء بمقدار الواجب وتغطية جميع أعضاء الوضوء بالماء.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا

0: ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورتي هود ويوسف.

وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب

إِلَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ

ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب

النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورتي هود ويوسف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
2: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما هي الأحكام التي تختص بالسفر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسفر وهو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا يتعلق به أحكام. أولا، مشروعية قصر الرباعية ركعتين من حين خروجه من بلده إلى أن يرجع، لقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. وأما الجمع بين الصلاتين وهو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى لتفعل في وقت إحداهما، فإنه لا يختص بالسفر، وإن كان السفر سببا من أسباب الجمع. وقد وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين في ثلاثة مواضع: الموضع الأول الجمع في السفر سواء كان نازلا أم سائرا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب. الموضع الثاني الجمع في عرفة ومزدلفة في الحج، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. والموضع الثالث عند الحاجة إلى الجمع، بحيث يكون في تركه حرج ومشقة، كالمريض ومن يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟

قال أراد ألا يحرج أمته. الحكم الثاني من الأحكام المتعلقة بالسفر جواز الفطر في رمضان، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن إن شق الصوم على المسافر مشقة شديدة فالصوم في حقه محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في من صاموا مع المشقة أولئك العصاة أولئك العصاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، أي مع المشقة الشديدة، كما يدل عليه سبب الحديث. وإن كانت المشقة على المسافر محتملة غير شديدة فيكره له الصوم بما في صومه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق على نفسه. وأما إذا لم يكن عليه مشقة فإنه يفعل ما هو أيسر له من الصوم أو الفطر، فإن تساويا فالصوم أفضل، لأن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، ولأنه أسرع في إبراء الذمة والمسارعة إلى الخير، ولأنه إذا صام في رمضان فإنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره، ولأنه أسهل وأيسر على المكلف غالبا، لأنه يصوم مع الناس. الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بالسفر المسح على الخفين 3 أيام، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. الحكم الرابع جواز التنفل على الراحلة في السفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته في السفر أينما توجهت به، فالمسافر يجوز له أن يصلي النافلة على الراحلة من سيارة أو طائرة أو سفينة، ويستقبل جهة سيره، فإن صلى إلى غير جهة سيره فإن كان إلى جهة القبلة صح، لأنها هي الأصل، وإن كان إلى جهة غير القبلة لم تصح الصلاة، لأنه حينئذ لم يستقبل قبلة لا أصلية وهي الكعبة، ولا فرعية وهي جهة سيره. لكن لو عدلت به دابته أو انحرفت فاتجهت إلى غير قبلة بغير اختياره فتصح الصلاة، لأنه حينئذ في حكم العاجز عن استقبال القبلة. ويجب على المتنفل على الراحلة في السفر، يجب عليه أن يركع ويسجد حقيقة إن قدر على ذلك، فإن عجز فإنه يومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه لأجل أن يتميز. وأما الفريضة فلا تصلى على الراحلة

إلا عند الضرورة، لقول عامر بن ربيعة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته أينما توجهت به. قال: ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة. فإن اضطر الإنسان

0: يفعل ما يستطيع من الشروط والأركان والواجبات، ويسقط عنه ما عجز عنه منها، لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحكم الخامس من الأحكام المتعلقة بالسفر: سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء. فالسنة للمسافر ألا يصلي راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب والعشاء، وأما بقية النوافل من راتبة الفجر والوتر وسنة الضحى وسنة الوضوء فهي على أصل مشروعيتها، تسن للمسافر كما تسن لغيره. الحكم السادس من الأحكام المتعلقة بالسفر: أن الغريم له منع غريمه من السفر بشرطين: الشرط الأول أن يكون المدين مليئا، أي قادرا على الوفاء، والشرط الثاني أن يكون الدين حالا. فأما إن كان المدين معسرا فليس له منعه، لأنه لا تجوز مطالبته، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان الدين مؤجلا فليس له منعه، لأن الأجل حق للمدين وحق الدائن لم يجب بعد، لأن الدين لم يحل أجله. نعم،
1: الله يجزاكم خير شيخنا. من الأسئلة شيخ حفظكم الله، هذا أحد الإخوة يقول في سؤاله: ما هي صفات أولياء الله، وكيف يكون الإنسان وليا لله؟ نسأل الله يجعلنا من أولئك.
0: أولياء الله تعالى هم المؤمنون المتقون، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فالولي من جمع وصفين: الوصف الأول الإيمان بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والوصف الثاني التقوى، وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فالولي من استقام على شريعة الله وأصلح ظاهره وباطنه. وأما دعوى الولاية وأنه من أولياء الله، وأن يطلب من الناس تعظيمه وتبجيله، فهذا ليس وليا لله، بل هو تزكية للنفس وإعجاب بها، وهذا منهي عنه لقول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وليس من شرط الولاية أن يعطى كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة، فليس كل ولي تكون له كرامة، بل من الأولياء من يعطيه الله تعالى كرامة محسوسة يشاهدها الناس، ومنهم من تكون كرامته زيادة الإيمان والعلم والتقى. وهذه الكرامة، أعني زيادة الإيمان والعلم والتقى، أعظم من الكرامة الأولى وأنفع للعبد، لأنها الغاية.

0: وأما كيف يكون الإنسان وليا لله تعالى فيكون ذلك بالاتصاف بصفات الأولياء من الإيمان والتقوى ومن ولاية الله تعالى الحب في الله والبغض في الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله تعالى بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. ومن صفات أولياء الله تعالى أنهم يتقربون إلى الله تعالى بأداء الفرائض من صلاة وصيام وزكاة وحج وقيام بحقوقه وحقوق عباده، ومع ذلك يكثرون من النوافل، فإن كل جنس من العبادات الواجبة مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمل بها الفرائض وتكون سببا في زيادة الحسنات ورفعة الدرجات، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والمعنى أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. ومع هذا التسديد والتوفيق يجعله الله تعالى مجاب الدعوة، إن سأل الله تعالى أعطاه مصالح دينه ودنياه، وإن استعاذ بالله تعالى من الشرور أعاذه ولطف به في جميع أحواله. فهذا الحديث فيه بيان صفة أولياء الله وفضائلهم وحصول محبة الله تعالى لهم التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأنه سبحانه وتعالى معهم ينصرهم ويؤيدهم ويسددهم ويجيب دعوتهم. نعم
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب.

0: برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة الطور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة الطور.
1: لطائف قرآنية.
2: وأما بنعمة ربك فحدث،
3: أي يا محمد تحدث عن هذه النعمة التي أنعمت بها عليك. هذه الآية فيها لطائف، فيها أن الإنسان عليه أن يتحدث بفضائل الله عليه، ثانيا على الإنسان أن يختار أعلى الفضائل التي تفضل الله بها عليه، وهي نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة الإيمان، نعمة الرسالة التي أرسل فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثالثا التحدث بنعمة الله هو يقرب الله إلى عباده، فالقلوب كلما ابتعدت عن الله وسمعت ثناء الإنسان على ربه تقربت من ربها. رابعا التحدث بنعمة الله يجعل المستمع يقدر هذه النعم، لأن الذي يتحدث بنعمة الله يلفت انتباه الغافلين إلى وجود نعم في بيوتكم وفي أنفسكم.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي النساء والمائدة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي النساء والمائدة.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: النصيحة. النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، وتشمل النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهي أصل عظيم تقوم عليه سائر الأخلاق.

0: أدلته في كتاب الله وسنة رسوله، فمن الآيات قوله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وعن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين، وهكذا الخبر عن سائر الأنبياء. وقوله سبحانه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون. ومن الأحاديث عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، فذكر خبر حجته، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. قالها 3 مرات. رواه مسلم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد. برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن: التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري، يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل 2 عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر: لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله. نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر. دروس

0: من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
1: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
2: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد اليوبي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الأحكام، ويعني بها الحكم الشرعي. فلو قال الحكم الشرعي لكان أولى، لأنه لا يريد أن يذكر الأحكام مطلقا، لأن الأحكام مطلقا تشمل الأحكام الشرعية والأحكام العقلية والأحكام الوضعية والأحكام الحسية والتجريبية وغير ذلك. فهو أراد بهذا الأحكام، أي الأحكام الشرعية. قال: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء. الحكم في اللغة معناه القضاء، ويأتي بمعنى المنع، بمعنى المنع. فيقال الحكم معناه القضاء ومعناه المنع. ومنه أبني حنيفة: أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. فهو يأتي بهذه المعاني كلها. قال: واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. لاحظ أن الشيخ هنا قال ما اقتضاه، وكثير من الأصوليين يقولون خطاب الشارع أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، لكن من العلماء من قال مقتضى خطاب الشارع، وهذا ذكره الطوفي في شرحه على مختصر الروضة، قال مقتضى ولم يقل خطاب، لأنه يقول الدليل غير المدلول، فإذا قلنا خطاب هذا هو الدليل، وما يقتضيه هذا الخطاب هو المدلول، والحكم هو مقتضى الخطاب وليس الخطاب. ولهذا قلنا ما اقتضاه أو مقتضى خطاب الشارع أو الشرع. وإذا سمعنا آية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا خطاب، ومقتضى هذا الخطاب هو وجوب الوضوء، فالخطاب غير مقتضى الخطاب. وبعضهم قال هذا التفريق بين الخطاب وبين مقتضى الخطاب هو التفريق بين الأصوليين وبين الفقهاء. فالأصوليون يقولون الحكم هو الخطاب، والفقهاء يقولون هو مقتضى.

اقتضى الخطاب، وقال بعض العلماء يمكن التجوز في هذا فيطلق الخطاب على المقتضى والمقتضى على الخطاب، لكن هذا الذي جعل الشيخ هنا يقول ما اقتضاه خطاب الشرع، ما اقتضاه خطاب، الخطاب هو توجيه الكلام نحو الغير بقصد الإفهام، هذا المقصود بالخطاب. ولو قال خطاب أو الخطاب هكذا لفهم منه غير الخطاب الشرع، قد يكون خطاب الشخص لشخص آخر، فلما قال خطاب الشرع يعني المنسوب إلى الشرع، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق أي المرتبط أو الذي له ارتباط وتعلق بأحكام بأفعال المكلفين. فخطاب الشرع قد يتعلق بالذوات، وقد يتعلق بالصفات، وقد يتعلق بالأفعال، وقد يتعلق بفعل المكلف وبغير المكلف. فلما قال بأفعال المكلفين أخرج المتعلق بذات الله، الخطاب المتعلق بذات الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذا متعلق بذات الله عز وجل، أو المتعلق بفعل الله عز وجل بصفته الخالق الرازق، هذا متعلق ليس حكما، هو متعلق بفعل الله عز وجل أو بصفة من صفاته، أو متعلق بغير المكلفين، أو متعلق بالجمادات، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. نعم، قال بأفعال المكلفين، المكلف هو العاقل البالغ، وبعضهم هنا الشيخ قال ما من شأنه التكليف، يعني المكلف بالفعل أو المكلف بالقوة وهو المتهيئ لذلك. وورد على الجمع هذا أنه قال من الخطابات ما لا يتعلق إلا بمكلف واحد، وقالوا من هذا الأمثال مثل الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنها خاصة به لا تتعلق بالمكلفين، ولذا قال بعضهم هو خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه به مكلف، أو من حيث إنه مكلف، كما قال ذلك صاحب جمع الجوامع وهو ابن السبكي، قال الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، ولم يقل بأفعال خوفا من هذا الإيراد. إذن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. من طلب، هذا الطلب ينقسم إلى قسمين، إلى طلب فعل وطلب ترك، إلى طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل إن كان جازما كان واجبا، وإن كان غير جازم كان مندوبا، وطلب الترك إن كان جازما سمي حراما، وإن كان غير جازم كان مكروها. إذن هذه أربعة أقسام من الحكم التكليفي. أو تخيير وهو الإباحة، أو تخيير بين الفعل والترك وهذا هو الإباحة. والآن لا نعنى بتعريف هذه لأنها سيأتي الكلام عن هذه الأمور. أو تخيير أي بين الفعل والترك وهذا الإباحة. هنا انتهى الحكم التكليفي، الحكم التكليفي إما إيجاب أو ندب أو حرام أو كراهة أو إباحة، وخمسة

أقسام، وبعضهم لما ورد ذلك أوردوا عليه السبب والشرط والمانع وما أشبه ذلك، فأضافوا لهذا التعريف أو الوضع، أي ما جعله الشارع أو علامة على الحكم من سبب أو شرط أو مانع، وهذا

0: القضائي أو التخيير أو الوضع، والذي ذكر هذا التعريف ابن الحاجب المالكي. وابن الحاجب مختصر لكلام الآمدي في الإحكام، لكنه في هذا التعريف خالف الآمدي. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة.
0: خطاب الشرع يعني ما كان من الكتاب أو من السنة، وقالوا الشرع وبعضهم قال خطاب الله، وبعض العلماء كالقرافي مثلا لم يرى القول بالخطاب، قال بل هو كلام الله. لماذا؟ قال لأن الخطاب يستدعي مخاطب، يخاطبه، تقول هذا كلام أو خطاب إذا كان هذا فيه مخاطبة، لأنه مفاعلة بمعنى أنه يخاطب شخصا آخر. والأولى أن يقال إنه كلام الله، كلام الله. والأمر في ذلك سهل، حتى ذكر الطوفي لما ذكر هذا الاعتراض قال ويعني هذا الأمر فيه تجوز أو نحو ذلك، قال كلام الله، وهنا قال كلام الشرع، كلام الشرع حتى يكون شاملا لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين، ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح.
0: نعم، لاحظ المؤلف قال بأفعال المكلفين، والتعريف دائما له أمران، إذا ذكروا وصف فإنهم يريدون به إدخال بعض الأمور وإخراج بعض الأمور التي يسمونها المحترزات. فلما قال بالأفعال أخرج الذوات وأخرج الصفات كما ذكرنا لكم سابقا، فالمؤلف رحمه الله تعالى لم يعنى بهذا الجانب، لكن قصد بأفعال المكلفين ماذا نريد بها؟ قال نريد بها القول أو الفعل. نعم، القول سواء قال قولا أو فعل فعلا أو جده أو تركا، والترك على الصحيح أنه فعل، والترك فعل في صحيح المذهب، الترك فعل. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، لأن الاعتقاد أمر قلبي، وهذا فيه نقاش كما ذكرنا لكم بالأمس. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون.
0: نعم، الحكم يشملهم من حيث الأصل، لكن لا يشملهم في الحال الصغير والمجنون، هؤلاء ليسوا بمكلفين، ليسوا بمكلفين.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية.
0: من طلب، هذا قلنا لك طلب، إما طلب فعل وإما طلب ترك، وطلب الفعل إن كان جازما كان واجبا، وإن كان غير جازم كان ندبا، فهذا معنى الطلب. وبعضهم قال بالاقتضاء، قال سواء على سبيل الإلزام وهو الواجب أو الأفضلية، وهذا يعني إطلاق المندوب الأفضلية على المندوب، وهو إن كان على غير سبيل الإلزام. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا أو تخيير المباح.
0: المباح تخيير بين الفعل والترك على حد سواء، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى إن ذكره المؤلف، وإن لم يذكره سنذكره، أن المباح لا يوصف بأنه غالب، لا تغلب جهة فيه على جهة، بل هو مستوي الطرفين، مستوي الطرفين، لكنه قد يكون هذا المباح كالورقة البيضاء التي تكتب عليها ما شئت، فهو وسيلة إلى غيره، فإن كان وسيلة إلى المندوب كان مندوبا، الوسائل لها أحكام المقاصد، وإن كان وسيلة إلى الواجب كان واجبا،

0: كان إلى المحرم كان محرما، أو إلى المكروه كان مكروها، فهو المباح في ذاته، المباح في ذاته لا يوصف بأنه مطلوب أو غير مطلوب. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع.
0: الصحيح والفاسد يعني الأحكام الوضعية كما قلنا، ويدخل تحت الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، وبعضهم يدخل الأداء والقضاء والإعادة.
1: صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء.
0: يعني علامات أنها إذا حصل كذا صح العمل، أو إذا حصل كذا بطل العمل، للإلغاء والنفوذ. إذا حصل كذا في البيع هذه الشروط والأركان صح البيع، إذا حصل كذا فسد البيع مثلا أو العبادة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية.
0: رأيت الآن أنه كان ينبغي أن يقول هناك الحكم الشرعي، لأن هنا قال تنقسم الأحكام الشرعية. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. فالشيخ لما قال الأحكام هناك كان في شيء من التعميم والإبهام، فكان الأولى أن يقال الحكم الشرعي، ثم لما جاء هنا بيّن هذا، قال الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح.
0: نعم. قوله الأحكام التكليفية خمسة، أو الحكم التكليفي خمسة أقسام، والأولى في مثل هذا أن يقال الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، هذه هي الأحكام. أما الواجب هذه صفة فعل المكلف، يقال صلى صلاة واجبة، واجب فعل المكلف، صفة فعل المكلف يوصف أنه واجب، أو مندوب أو مكروه أو محرم، هذه صفة فعل المكلف. لكن العلماء كما ذكرنا سابقا يتجوزون في بعض الأمور، وإلا الأصل أن يقال الأحكام خمسة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، هكذا. نعم. حرم تحريما، أوجب وجوبا أو إيجابا، كره كراهة ونحو ذلك، أباح إباحة.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالواجب لغة الساقط واللازم.
0: الآن بدأ يفصل ما أجمله. أنت أخذت فكرة الآن أن الأحكام التكليفية خمس، وهذا عند جمهور العلماء. هناك مذهب للحنفية يرون الأحكام أكثر من خمسة سبعة، وهو أنهم يقسمون الكراهة إلى كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية، والمحرم إلى قطعي وغير، والفرض الواجب يفرقون بين الفرض والواجب.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس.
0: نعم. الواجب لغة معناه الساقط، مأخوذ من الوجوب وهو السقوط واللزوم، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت ميتة، تقول وجبت الشمس إذا سقطت، وتقول حقك واجب أي لازم، فهو معناها الحتم أو اللزوم والسقوط، هذا معنى الإيجاب، ومعنى الواجب الساقط واللازم. ولاحظ هنا أن هذا مبدأ عند العلماء وعند الباحثين.

0: أنهم يعرفون المصدر بالمصدر، واسم الفاعل باسم الفاعل. لما قال الواجب ناسبه أن يقول الساقط واللازم، لو قال الوجوب قال السقوط واللزوم، وهكذا. نعم. قال واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام حتى يخرج ما لم يأمر به الشارع، نهى عنه الشارع مثلا كالمحرم والمكروه، وبقوله على وجه الإلزام حتى يخرج المندوب. وهذا من أسهل التعريفات. قال كالصلاة فإن الله أمر بها على وجه الإلزام. والواجب له تعريفات كثيرة، هذا أحدها. ولعل من أوضح التعريفات وأحسن هذه التعريفات هو ما عرفه به البيضاوي، قال ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. لاحظ ما يذم، وأتى بالذم حتى يخرج من قضية العقاب، لأنه قد لا يعاقب، قد يعفى عنه، لكن تارك الواجب مذموم. ما يذم شرعا، وهذا شرعا أتوا بها حتى يردوا على المعتزلة في التحسين والتقبيح، فالذم لا يكون إلا شرعيا عندهم. ما يذم شرعا تاركه، تارك الواجب. هل كل تارك واجب يذم؟ لا. قال من تركه قصدا، يعني عامدا لتركه، تركه قصدا مطلقا، يعني ترك الواجب قصدا مطلقا، وأتى بمطلق حتى يشمل أقسام الواجب الأخرى. فإن من ترك الواجب الموسع في أول الوقت لا يذم، لأنه لم يتركه مطلقا، إنما تركه في أول الوقت حتى يأتي به في آخر الوقت، فهو لا يذم. فأخرج حتى يدخل الواجب الموسع، وكذلك يدخل الواجب المخير. فالذي يترك جميع خصال الكفارة هذا يذم، لكن من ترك بعضها وأتى حتى يأتي بالبعض هذا لا إشكال فيه. وحتى يدخل الواجب الكفائي، فإنه لا يترك مطلقا، لا بد أن يقوم به من يكفي. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح.
0: نعم.
1: وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويسمى فرضا وفريضة.
0: الواجب يثاب فاعله امتثالا، هذا شامل، لكن العلماء قالوا أتوا بهذا القيد ليس في كل واجب، والامتثال لا بد منه، لا بد من النية عند الواجب أن تقوم بفعل الواجب، خصوصا في العبادات شرطها النية، إنما الأعمال بالنيات، فمن لم يكن له نية لم يثب على ذلك العمل. والنية كما تعلمون نية بقصد العمل، أن تعمل تصلي الظهر، تصلي العصر، تصلي المغرب، العشاء، الفجر، تقصد هذا العمل أو تقصد بنيتك هذا العمل، فهذه نية بقصد العمل الذي تعمل، ونية أخرى بقصد المعمول له وهو الله عز وجل، أن تقصد وجه الله، وهذه التي تسمى عند العلماء بالإخلاص، ويذكرها علماء السلوك، أنت قصدت بهذا العمل وجه الله عز وجل. والأعمال الأخرى أعمال كما ذكر القرافي رحمه الله تعالى أن الأعمال على قسمين، عمل صورته تكفي في حصول المقصود منه، وعمل صورته لا تكفي في حصول المقصود منه. فالأعمال التي تكفي صورتها في حصول المقصود منها يقع الامتثال، يقع الامتثال.

0: مثال بفعله. وهذه يضرب لها العلماء مثالا، قالوا كالنفقات وأداء الديون ونحو ذلك. أنت إذا دفعت هذا المال ولو لم يكن لك نية، خلاص هذا يكفي في سداد الدين. أما العبادات تحتاج إلى قصد. هذا الذي لا يأكل من الفجر إلى المغرب، لا يأكل من الفجر إلى المغرب، إذا نوى الصيام صح له الصيام الشرعي، وإذا نوى الحمية لم يؤجر على ذلك، وإذا نوى مثلا أمرا آخر لا يحصل له إلا ما نوى، لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. فقوله والواجب يثاب فاعله امتثالا، يعني من فعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه. قال يستحق العقاب، هذه العبارة العلماء ذكروها بعناية، قالوا يستحق العقاب ولم يقولوا يعاقب، قالوا لأن الله قد يعفو أن تارك الواجب، فقالوا يستحق ومستحق للعقاب لو عوقب على تركه للواجب، لكن ليس بالضرورة أن يعاقب. وبعضهم قال حتى يعاقب، ولهذا عرف بعضهم الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، قالوا أن الله قد يعفو، فهذا ليس صحيح. وبعضهم قالوا يعني إذا حصل العفو للبعض لا يعني أنه لا يعاقب، الأصل أنه يعاقب، فإذا عفى الله عز وجل فهذا أمر آخر لا يقدح في التعريف. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الأحزاب.
1: فرائد وفوائد.
0: الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة، وإما أن تثلم عرضا توفيره أنفع للعبد من ثلمه، وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه، وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة.

0: وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة، وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة، وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول، فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في عسير والباحة على موجات الإف إم، وادي زيد 88 المجاردة 97.4 محاي العسير 87.8 الباحة 91.5 المندق 89.5 على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سور الشورى والزخرف والدخان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سور الشورى والزخرف والدخان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
3: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:15 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
9: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة النمل.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة النمل.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: صلوا كما رأيتموني أصلي.
3: يقع بعض المصلين في أخطاء أثناء السجود، ومنها عدم الطمأنينة فيه، كمن يسرع في السجود فينقره نقرا من غير طمأنينة، في حين أن السجود محل للتسبيح والإكثار من الدعاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ومن الأخطاء في السجود رفع أطراف القدمين حال السجود، أو طي أصابع القدمين إلى الخلف، بينما السنة أن يسجد على رؤوس الأصابع يضعها على الأرض، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ومن الأخطاء في السجود رفع الأنف عن الأرض حال السجود، إلا من عذر، لأن السجود ينبغي أن يكون على سبعة أعظم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم. ومن الأخطاء في السجود بسط الذراعين فيه حتى تلامس مرافقه الأرض، تماما كما تفعل السباع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع المرفقين عن الأرض، ونهى عن بسط الذراعين. ففي صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ومن الأخطاء في السجود ترك التسبيح والانشغال بالدعاء، ولا شك أن الدعاء في السجود مرغب فيه، لكن من السنة أيضا أن يقول المصلي في سجوده سبحان ربي الأعلى على الأقل ثلاث مرات، ثم يدعو بعد ذلك بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيد

0: بينات ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية. والأز والهز التحريك، أي تحركهم وتحثهم على المعاصي.
1: بينات
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأحقاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأحقاف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة النجم حتى سورة المجادلة.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة النجم حتى سورة المجادلة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل

ضلة وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتل

ملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ
1: يحيى الأركاني
0: من سورة طه.
2: أشهد أن محمد رسول الله.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: رحمته صلى الله عليه وسلم. لقد امتن الله على عباده بإرسال نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للناس كلهم، مسلمهم وكافرهم، ذكرهم وأنثاهم. فقال الله جل شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس أيفرض عليهم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. أخرجهما البخاري. وعن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: ثواب الأذكار. حمد الله بعد الأكل والشرب. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
3: ثواب الأذكار.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما ثواب هذا الذكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
3: ثواب الأذكار.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة البقرة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الحج.
3: أعوذ بالله من الشيطان.